0: مترو ماريانا، محطات ثقافية أسبوعية، برنامج وذاع عليكم كل يوم أحد الساعة 11 صباحاً عبر أثير راديو بومرانج 89.7 FM.
1: مترو ماريانا، émission culturelle franco-arabe le dimanche matin à 11h sur Radio Boomerang 89.7 FM.

وذي غدي سلن ثي غي غدي سلن أن دما ثلا ما الزول في اللون ونسو في سونا سجل تنوان ثي سجل تي مزغا ثي سجل تاوي ونتاوي ثرفات أفوس الكفوس أقلي كونسيد راديو بومران 89.7 تقلا غدس الحد 13 أكتوبر 2024 ما تبغى ما تسكي ما سجل تزمر ما غدسي ولم الوطن تليفون 0320 73 08 97

نوفا ثارولا يقيم في ثمورثا نخطنت والغار يخلال ذيك سنوس لمو غرا ذيك سنوس لمو غرا قجر في الحلام

وذي دير وذي غادي يسلن سيدي غادي يسلن بضد ثقالة سجلتنا ثان مير ثنقاتي وذي غادي يسلن ثان مير ثنقاتي وذي غادي يسولن قيمة الهام أردور سيدي سدون. فوالا اون أريف أو تيرم دو نوتخ إيميسيون بور سو ديمونش. جو رومارسي دو فوتخ إيكوت. جو رومارسي أوسي لي بارسون كي مون أبلي. دونك رونديفو ديمونش بروشان. أفوس.